0: ساس ديان كاري كتفيل مني كدي صوت بلام هذي
1: السيرو كان ليش أتراسه
0: نعم دي كده بس بردية طول الساعة أنا مي كده نوم ها
2: سيرو مي
1: كلام شيء كلام شيء صار تري